يعني كل 68 60 سيتي 86 كاتناتو موناني كاتناتو اوسا اندغي اندغي موناني كاتناتو نيوني مهما غدا كوغيرا ngo rurume zinda kwakire odunike kumwe naje ndetse ndabagenzi bawe kwifuriza umugoro meza bishimiye iganyiro mudundo.